برلات مرتي برلات مرتي يموت على حنتي على غير كراسي على كراسي ولكم حاكم زي عرض دولي بعد طريق حيدي.